0: Hey ladies, Blue Cantrell, sorry. Hey, تريدك backing vocal اسمها خلاص.
1: بونجو.
0: كيف صاروا السبع ونوف صار دالودو بونجو بونجو كبيرة احنا كنا دين نتكلم ونقرا وكل سوري قد ايه
1: دتهم تشينو واو دا جابو لمي هاي
0: دتهم افريت ليج روحي بدها تكون ريات لايف سوا
1: الصبح تاع اللايف
0: الصبح تاع اللايف
1: اي اي دلو شو تقول
0: بلا احنا كنا تنقول ونقرا مسوما ين كنت تنقول نقرا بروبيامنت فوق الفات تا متى يكون لك الشهر تشغل لي بات ايميل ام بات تتورا يرجع يجي هاي لك وتشم بويج لستس خاجة يوها تعمل واحدة يو لورا ام فاتي
1: هي رايتو دونك مس ويت مي هي
0: دونك مس ام فاتي هلوك بير براين لي هادوك قال لي اتارا كيف سبت الشهر قال لي نقبل ما جاي كينا كليانت كامل دربا يباتو ايميل وترو مي تشامبلو اي جاست سنت يو ان ايميل امي ما انك تايد دوك الخمس كلمات يبدا نفتكر في ميز للجفايتك تال بزا
1: وي هات من مليون مسج للجفينا لقبل مياك براين اند بيست قبل ما جيك ديسباتشيني ما نعرفش جرالك براين ما تتن
0: بروسا براين ما جيك اللون براين هو الفافوريت تاعي
1: اي انا لون ماريو هو الفافوريت تاعي
0: مش اكوش على الكونترا تاع اللي هو
2: Malta's number one
3: hit music station. Place to
4: be. Hi, I'm Ira Losco. I chose FCM Bank. Not for everyday banking, but for my savings. With FCM Bank's one-year fixed-term deposit, your savings can earn 2.78% per annum. Choose beyond the ordinary. Visit fcmbank.com.mt. Interest rate quoted is gross and applicable to individual applicants for deposits of 2,000 euro and more. FCM Bank Limited is licensed by the MFSA as a credit institution under the Banking Act of the Laws of Malta. Your deposit is protected by the Deposit Guarantee Scheme up to 100,000 euro.
5: Hungry? Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy.
6: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmo. We're always there.
7: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK Honours degree in Business Management, Computer Science or Cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
8: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija setqa tista' tgħinek. Chempel 179 illum.
9: Love your garden? So do we. At Sherry's, you'll find all you need for your garden, pets and home. We're open Monday to Sunday from 9am to 6pm or shop online at sherrysestates.com. Sherry's in Boomerad, because your garden deserves the best.
10: He was known in his neighbourhood as Smooth Sam.
11: No security system could stop me.
10: Until something changed.
12: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
11: I'll try this one. No! Damn you, Alberta!
13: Alberta. Prevent. Protect.
14: Your dream home made easy. From 15,000 euros, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
2: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
15: With poltrone sofa. Solo divani di qualità.

وأثر نمن لدين الدسكو هرجت ل 2013 برونو مارز كان تريجر فو 87 بي فلسا قدي بالتور تيو بلسم تا دي رومانتيك الميوزيك فيديو لدين الدسكو لين بقان نفتكر دي بتبالي يونيك الجمع في لود ودي مصدي سخاخ تان نون ستوب ترو باكس ويسان كومبلو بواحدة أخرى ورمان تايبا زدن فوكسز أوني كلاريتي فو بي بونجو